كوانكش صومال او تي كوانكش موشي او تلا كوانك نقطع كواتي ناي هانا لي تنجا كويرا شو شرالي بروفيتا سكير امين هرمانوس اتقا كواتشن لاين ما كا هناك كوان كيلال شوكينك لاين تنجبر لي باك تكوا كليك ما كا هناك

خجلتي هوجينا غجرتال زقالي هنا الخوم بانا نومي هرمانو سابانا نيكوش لنا ساسا ليجول وغلتي هوجينا كي نيكوش لنا ساسا ليجول شبانا شرولي قدان خلاه دومينغو رانتو شيك سالي كولتو دومينيكا لراني كوش لنا تشوني لو تو شيك تي بيشان تو شيك تي رابين كيلي راتين لقاكوا ران زاقاني كوش لنا لايش نيكي جابلي هونال سالي تيمبوز سبيسيال اسريش كيباش لقالي قاكوا ارمانوس مريان جانيكي كوش لي تستيمونيو لابالي غارولي نكورو هنچش بانون كيلي Chiruli Gutank, Hula Domingo Arens que vas lo alicagua. O que no te joguen hermanos, ahora me gana berrib, sacal salió George. Aranchi que acoches, junilus que vales lo alicagua, salí templo. Canadio, yo sorte sin jereches, junilens. Aran aruna sahun comunil. Chiruli Gutal lunes, aran cuidó en esquilia cachuam. Kutsli sail cholehil garulis katsol chag majo bichang chag reina chihokin hermanos na kake retal na sikvali kakwa angeliru sikvali dios angeliru hermanos angeliru shwana arana zahucha sali kachol arana katablish kawilali kachol arana koru hinchi atina krukeli kakwa chish Chishkampali ir li ashal al shkampal na toro